تصل بس ليش حل اخر مرة راح نيك ضغط مصر دواوين خالد دواوين خالد دواوين خالد كنت مانياك

الغيظ لا يغير عليك المفاهيم جور الزمن والطالبه هو بدايم باشر سماها ينجلي عليك.